يلا بلا متوتو يلا بيا هانتو يلا شومي لما تولي مونغا قمر او راينا ما يابو الروبيري كما خطلو ووك تيلا اوامري تي تو يا كيتي بيلو انغا بيتي انغا تي خولو بيتي انغا تابو مالي كوتواني تيلا سا ادا بيلو كانتي مولونغا او بيسوانغا كانتي سيلي انغا ديو تورا بوتيبونغا باتيبي بوتيبونغا باما يكوتو كيتونا اتا افريكا ya kile ka chokare abona hona jole jine o treka pono pono atroe ke koloi ale rentsene kutlile uri di a treka matsatsinga na hona o ponywa le gana abona tabayane ya o ne o tsoba le ya ntate o sa bui nnete a o tla o ntshandela tla bona hata ke na nta ya o bolella ntate a o bui nnete fela o letse ka ye maobane Otwa kokai maubani Kepene munatia holo ineta wena makam Mafiki solo Kabaka upula atike ingiza Yane Mole ntingi kibongini ntingi Wana mura tu watsa bida tuwala sari Naku ngata bodi street bash Bodi street bash Abana shopa mwaseneng seratwa gaufitisisa Inili esina masam Sabothio Sabotembi Sabo alebu matosa Abongo mafan, abongo mafan Ile mwaseno sabo di 90s Nakunga sabo di street bash Una lemfana wila saham Yala shabile ke Mzambia Yare nsanzana da shabile Mzambia Wata li kanang liena Mpata akamra hai Mpane nola gziki nye di limonga tse no sabori nanki Wana jole sele khotmani kileka shabale Mzambia Yena sele khotmani aholo Akibuaka msawawa Bonga kanani Amode ntenga kibukilente Radio ibia hawe ya utotwa, ya ubabatwa, ya uratwa. Kibaba hulule babacha, nagile shohono lo tulo, tipi. Yes, yes.